شوف اللي كده مثلا لما تسالي كده مثلا في الصبح شوف لك السمك الموج ما زي الكرابون ولا شيء مثل الشيء الموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد انا غادي اعطيه واحد

ديال الكرهبه ودراشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمع من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد